0: ميدو علي بوا وانا ملايشا عمر فاندا بي
1: اسلام دزاير
0: ميدي in the building till the last hour فاندا بي in the building till the last hour امور دوميلان لكاي بروفيتي ke mmale theba ka sa solbeke ke ona lo ke na le wena till the last hour